روج باش سلاب بهنا قولين بوهاري مأنيجيا طابة روجي هفيد كم كون باش من قشتري دلالي سلاب أما سلاب ميردين سلاب موش سلاب روحا سلاب أورمية سنة مهابات بوكان كرمانشا إلا مهبل دوغ زاخو عمودي كوباني قامش لسري كاني هر جي كو هر كردك نامة قودار كر هفيد كم كون باش من هفيد كم كو هر تم كان لسر روي وبم كيف خاش من إنيجيا وهر تم بومبا يعني بتاقينين بفرينين بازدن جبر كوچبو سلام و گلاف هات هری فیفی

ونوشا وبملا خر ونوشا ايوان سارتاي ببايز عربي فرداشتي باشي عربي همويشا وبجي عربي من هرتوم دويتو ايوان ستاي ببايز عربي فرداشتو فرشي عربي